مو حال كيف ننسى ذيك الجلسة مع غزالي زين العبسة تقول مركب وسط المرصة وفي جنان وريدة كل شي بالقاعدة مازال ما نسيت الجلسة دي فاس الخلاوة.

وإلا تشوفهم في رياض الزيتون عدب للعشق المغبون العقل يضحال ومفتون أو في القلب وقيدة كل شي بالقاعدة مازال ما نسيت القدسة دي فاس الخلاعة جريع الكاس والعين كحلايا

اخ يلطف البنات مولات الشمع لابسه لبسه العجمه خدها مرضاه قدها مربوط والقما ساقها فيها جديدة كل شي بالقاعدة مازال ما نسيت الجلسة دي فاس الخلاعة جريع الكاس والعين الكحلاية